0: later. Amazing.
1: The challenge with meeting Ali is that he's in Jenin, the city where Shireen was killed. Usually, it's a bustling Palestinian city. Today, it's a ghost town.
2: We want to go to the site where Shireen was killed. We need to go down that road, and that's the road, unfortunately, that is leading to the single checkpoint where the Israeli military is not allowing people.
3: This is live in the camp, just basically right outside here.
4: Yeah, we've heard at least two or three explosions so far, right?
2: Yeah.
4: And we can hear the drones going overhead, right?
2: Yeah. It didn't stop. And we're still waiting for Ali to come. I hope that he could make it to us.
5: يعطيك العافية علي. شكرا كثير انه عم تلتقي معنا بعد هذا اليوم الطويل. Thank you very much for meeting us. We are set up here now, even though we were supposed to meet at the location where you got injured and Shireen got killed.
6: قريب جدا يعني احنا خمس دقائق نبقى في الموقع في ميدان العودة دوار الشهيد شيرين ابو عقلي غرب جنين خمس دقائق بس هاي الخمس دقائق عشان توصليها ممكن انه تفقدي روحك ممكن تصابي برصاص الجيش ممكن يعتقلك لكن من المستحيل الوصول اليها لانها منطقة عسكرية مغلقة والجيش مغلقها وما سبق الناس على المنازل واي فلسطيني بيقترب من هذيك المنطقه بيطلق النار عليه اعتقد انه الكارثه الكبرى اللي منعت لجم الاحتلال وعدم تكرار هذه الجريمه زي ما قلت لك انه التقصير الاهمال التهميش من قبل كثير من المؤسسات وخاصه امريكا اللي ظلت تدافع عن الاحتلال وعن هاي الجريمه
2: بس هي بشكل عام هذا مش موقع خطورة أو معروف إنه هو موقع اشتباكات لما رحتوا يوم 11 أيار 2022 والتقيتوا هناك تتذكر أنت ليش قلت لهم لازم تلتقوا هناك شو كان السيتنج تبع المكان كيف كان
6: إحنا عادة لازم نروح على مكان آمن على أساس الأهم من التغطية أنه نحمي أنفسنا يعني على أساس نقدر نصور نحكي فلازم يكون في بيئة آمنة فلما وصلنا هناك وبلشت شيرين تستعد عشان نمشي فأنا وزملائي الصحفيين أبناء جنين اللي بنعرف خارطة المنطقة كنا بنتواصل بنشوف الفيديوهات بنتبع بنشوف حركة الجيش عشان نحدد الموقع الآمن اللي نروح عليه وبالفعل اخترنا هذا الشارع وهذا الطريق الفرعي اللي بحد دوار العودة دخلنا ليه ما كانش فيه أي اشتباكات حتى حجار ما كانش فيه داخله أي فلسطينيين
2: كيف تستذكر هذا اليوم يعني وكيف أثر على شغلك كيف أثر عليك وبالتغطية يعني
6: وقلت إنه الاحتلال في هذيك الفترة كان يعد العدة لارتكاب سيناريو خطير في مخيم جنين فعشان هيك بدوش شهود أطلق النار علينا عشان قتل عشان هو كان يقتلني أنا وياها الآن عشان إرهابنا حتى لا نعود إلى مخيم جنين وبالتالي كان هيك أنا من لحظة استشهاد شيرين قلت وما زلت بقول وحظلني أقول إنه هاي رصاصة أرادت أن تمنع الإعلام الفلسطيني من توثيق وفضح جرائم الاحتلال